بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في التكريم وعلى آله وسابي يا من بي وبي عليه السلام وعليهم رضوان كنت لي بما أروم وجلاسي الأمدى منا بمكتوبات إليك وإلي وإلى أيبائك آمين يا رب العالمين وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نصرت إليها إلى الجنة التي عند المتقون

سوي ولك خديما في امتداح محمد عليه الصلاة الله ما سان لي نهيم ولك خديما في امتداء وسيلتي عليه السلام الله محيص فضل ولا كل علم وسعي وربة عن المصطفى في خلق حائز وجيه وسول واسل واسع له ثياب بمخنان يلا وانقصني وسيم الوواب الوسيل وسيلة إلى خير رب سكرى قد ما لوي

داوي ولي نبي للبرايا رسول من بالسوان ساق ذا السلم وسني ولي نبي للبرايا رسول من بالسوان ساق ذا سلم وسني بداد للرب والمخفى واسمه ومن أبهم والله كان بالعفي وشقت بباخ سرت عبدا به خديما لخير الخلق بالمكس والسفن علو مريدا من كل يدا رجله لحساب من قلبي هوى هو يمره إلى الظلام سابين به خائدا لهم سرورا متى ينتق بمدحهم مطلهم أي باقي دارين ساب النفابين إلى حل خير كل من ليس يمره أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد داوخوا الكفار والكل جسهم أسود على الأعداء مسابيه في دجا وكل سجاع رحصة الكفر يشهم أسود المتي يغسل لهم صوت جرين يبو جبان يبكي ويما تجرهم أيا خادم المختار لا تنتظبه فمن ينسهم فالمدعومة مختم أبو بكر صديق صوت الخوى الوفاء رفيق النبي

مصطفى عيسو السسيون أبو عشر فاروخ سروى ونادر ميت سدين المصطفى عيسو السسيون

ذاكر جاد كريم بالمكارم يصن نقي تقي سالم وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يصن نبي نجيب سعيا محسب نسير لمن بالكفر والشرك يعلن نسير بلا قسم عليم معلم

خير منه نقيب رقيب مستجيب مصصب مسيء ملاذ ومهين وموسم نزيب نزيب زهطا يا مخدم هو الناس والميزان لما الممكن نبي الوزان العزيم المبين هو المسلم.

نبوت قبل البرايا قد انجلت لو تقوين الجد في تين يحسن نجيد مجيد مواصل من لو انت معلن ومفدال ومخن ومخن.

والجار اللي بدا بين خال للرحمن ست عواسن نويت ولد الرحمن في خدمتي لمن إلى خيمة صاخ من ليس يسن نفالي سوانا بالنبي لا وصل وسيق إلى خير الذي يتكعن نار وعيد الخار أني دابي فرادة ومسنى البروس ثم الليل نففت به عبد ناسا إدوا سبا عليه السلام خير مخن يمكنه

وصفى بعمر ودار الموتن نويت بمعلق شكرا بخدمة لخير الورى نحما مخفى المعين كتبت وكلي فرخ الذنب وتلك

سرت والجلا والكرم كتبك كما لم تسالني جاهلا ومن كبري خلق يا خير من فكان كسرت دجا قلبي وكلي أميت في سلسي ما مستقام مستقيم قوتك تسقيني بأسى بسارة ولي قلت فيدا أجل البار والفكار كتابك ديني ووخيلي ومونسي هداني بلادي ونفسي بسكا كتاب كريم من كريم من مكرم كفيت بلادا وسنبس سركا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بلادا وسنبس سركا

مخلفا لمن جود لخالها أخجل لها لا شكر مني بدم لي مخاطبا لمن جود لخالها أخجل لها لك سبقوا تقديم يا خير سيد لدى الواحد الخير رب الورى جل لك للمولى مال والخير كلها عليك صلاة الأيام والمال أسلام لك

المراح عليك سلام الأيام المسلاة لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من وصل إلا أنت الإمام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في إسرائيل والكل قد صلى لبس ثياب المجد.

خادماً يا بني أسرار وقد جاوز السماء على المسلم خير البلاء يا محمد لا تلسي لي خادما خلد الوساء عليك الصلاة يا خير مجتبا بتسليمي يا من لدى الأصل والفرح

خير من له سقوة هتجب لنا ودا يا سيد من عليك عبدا وسيدا خليلا نبيبا خالني سكر خلاك حتى يا أبي بر وبار تقودني إلى الشكر مصطيب النفس والمرى هجائب في البار والبار لي برد بكونك مقدومي ولي أوصل النفاق هلومي وإرفاني وسعي سكية

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم مسلم المشكور وعلى آله وصحبه الصلاة وسلاما وبركاته.

ولكني لساني وأحلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافع جل عن مثلي لما أرسل مختار عبدا مقدما

صلاة وسلاما وبركة يحليني بقولي بل أحياؤن حين ربهم يرزقون فرحين بما أتم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة

حليم رضوان الله تبارك وتعالى بخولك سرا وحلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

كافر بالله. آدي سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول مخلوق.

كثيرا لا يزال خالدا. نبعني بالمجتمع مجتفه أن لا تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من سقرني خلق بقى.

لم يستؤمن غير الزود ريم تداوما بباغ الدبا أذن توجه إلي فندبا أكمري لك ما ولا كما ومن وطاتي للمنا

قبلت أديتي إلا يا قبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني أنا لشاب معجري إذا تلوت

عبد كرمان ابقى شرع ما يلجي لي خادة بدل جاي بردا فتخادة هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورها

الله أنني مكرم خل وهب وبي أكرم رليد أنوى وأنراني وكان لي بالأمن في أغراني وعزاني جميل

عجمن يو بارز المنتقم البارز من إذا تلبت من إله جلبا وإن سرفت بالإله سلبا ليجاد بتوحيد ربي الأهد مسجادني بقول هو الله.

ادلالي بمن ولا يغني انيجوف يوري ماي نيما الفجاو نيما غاش ماي نيباري خد وجات عند البحر مدن بي خسرت مثل باري خباوض افضل الورى في البر بخير ما تمداد لي ببر خدمني في البر والبحر معاه ما تقول لذي برد.

محمد بر وبهر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد صلى لي في السلام في آله وسابي أسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أزى يقبلي خبت كون الله لي في أبدي وكونه لي بخير قبدي

هي الآن وكون خير القلق ليس من جات هداني الله هداية التي قد جاء من أمين من التي محمد وسيلتي واقلق لي هبي الذي يجهل قسرا قلي محمد وسيلتي لقلي هبي الذي يجهل قسرا قلي وانا على سلمان المذكور لله يمني وسكري على كوني ختيم من في يبدي الحلا لله يمني وسكري سرمدا حل الذي سيله قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم بالمكرم.

حداني الأمين بالقفي وفوز بالمعلن والمخفي مع توجه الأصال الماهي خنيت عن شيف وأنا ارمعي وعجاني شفي

من قدر وجاد بالصفائي أكرمني البشير تبشيرا يدوب وإن يلقل الحبيب والقديم حتاني البصير لا أدل وحن سبيل لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل والسحب وموالاه يقود للمنى

لخيس رفا وكوني العبد القديم هرفا سان هبادتي وسان خدمي سفا وكل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولكان بأمن والرباه وتيسر توجه للباخي وليقوده مذنب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيه والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتهديس ساخلي المنزل بخير الذكر.

وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من غير مراء وحيثما يأتي

مد لي الباقي الجصى بقدره من ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنى بالانتياء وبالرضا يساق لما يشتاء من الإله والرسول أقبلا خير الثواب من جاد القبلا ناجاني المنسل بالكتاب وخصت مع يحميان لتاب إذا كتبت أو خرت حرفا خصت منا تود وساك الحرفا لي بشارات حروف الطراء ولا توجه إلي الطراء لي المنابع بلا أكدار في الدار تي أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مد فخر مطرقا.

جاد في سوالي بمخجل الهلوم والأموال لخاد يوم الأرباء الأكرم ما دون كرم والتكرم واجهني من جل عن مثالي بما به أخيب عن أمثالي إلا يقعد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم.

الحياه حبلي لوجهك الكريم اليتي يا من له بالمصطفى كليتي لي شغل وجهك

أنت الذي حققت ما أرجوه، يا من إليه حنت الوجاه، يذكر ربه الكريم أحمد على سرار وسرار يحمد، دم سراري لسرور أحمد، عير كريم سايق قد حمد، دم سراري لسرور أحمد، خير كريم سايق قد حمد، يدي أجر من لخير ربي ما على وخير المنتقى المربي حل يا دونك.

سلامي أزكى سلامي خير رب باخي حال النبي قدوة الصباخي جزاء ربي وجزاء المجتبى خادر الدن لي ومن يجتبى رديت عن ربي وربي رادي هني بلا در ولا أمرادي أكرمني المؤمن بالإيمان حين زور

بتبسني مني يا بحري ولا يخد مني إلى لمن ستبسني مني نباني وبي ينفه الورى وليخاد بالنبي سورى فص بكون الليلي وكوني نبي بجاه خير الكون وحين كل مسلم ومسلمة ولا أولاخي ضررا من ظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في عبد بقرضي خلبي قصبا وجسمي صحيحا ولن أسأل سافيا مصحا لي يشوق خلدي بلا مرض ولا أزن وقد كراني الحرات بين لي تبين

أذكر شكر المحبين محا وبالنبي ليوم العاية جمع بارك لي في كفرنا والقل لي بركة بقدر المجل نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والآب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البلاء.

عشابق المخدم المرفاه عسكى سلام من عباني بالمنع هل الذي كوني لو معكم منع للمصطفى وجهت أبكار السنة وبامتدائي أزعني السنة للمصطفى.

آخر حسيس العزة وبيبايع حسبه العزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما دفت الكريم وأتاب للقراء وبمناسي خدام القراء لو خطابي وأتاب قلبي ولا استزاد في ولا زاد جلبي لي جلبت ودفت عني ما اخترتني ولا سياس المني ملكتني سربتني تمليكا أحسن تزيف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك سولي بأمن خرجت عنك ملكتني ملكني القرآن ملكتني القرآن والهلوم نفت بالجول والعليم سقط لي النفع بخير الدري وجعلت للخير بخير الشر سقط لي المسونة المحررة خبلت مني درر المكرى هديتني بسيرك الحكيم وجعلتني بأنف التحكيم متي تقبلت بقدرك العظيم في عقمنا أتيت در النذيم سلمتني من كل سوء وبراء فصرت مطلقا وخيري قبلا

سائر وبلا بدر من لقى الخير قبلا وجدت لي لاق مالك الملك مستخليا

وجعت كل للكريم والجميل وللودود ربي حنول امين. اكرمني الكريم نهما نافي وابس نبي ورافي تسم باخ وولي ولطيف على الذي

ودار ما لا يرى خيري معجزة تفعل أسن خيري إلي خاد الله في الدارين شيئا به.

طيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبه يكرم الجدود لله قد وجهت كل حمل وخدم أساقطا وحمل على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسليم يبصر الملا حتى لي كون رسول الله علي خير

0: محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وجه الى كل من تعلق به بركات خولك. وما كان الله ليضيع ايمانكم. امين يا رب العالمين. انك انت الوهاب. ودود كن ابدا بالود والتامني اندرر وكد. ودود كن ابدا بالود والتامني اندرر وكد. ما اوتاني الاذى ودرر تقبلت لسان الدرر. إلا يقبل جزاء الباخي ما جزاء فرأة السباخي. كسبي توحيد ومده للنبي عليه تسليم خفور المذنب. اغفر بجاه المصطفى لكل من عابني لوجه مالك الزمن. نافع بنفع كل من تهلق. يا من هداني بالنبي وادلق. أسأل الجنة بالمختار لمن يلوز بيز استتار. لوجهك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكل علما. لك ختابي موخنا بأني خل وهب فائز بالمن. هديتني هداية الحدات ولي قد منية السادات. لينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت وسل المدلوب. يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك. دفت الكريم وخراي الطيب بجاه من سمعته المطيب. يقود للمختار والآخر.

0: وكتب لمن أغزوير يا كريم مستعملا بسوابنا يا ريم
1: يا ربي يجعل المريدين معاب في إزلق الأزيل والسملج معاب ملك جميعهم نفوسهم بلاب سئن يدر والمساء يقبلاب يفر لكل من إلي مالاب وأن يدي لا تزعزي مالاب نفعتني فانفح بيليالاب يا من هوى الأمير والأقيالاب كن لي بما يفوخ كل الزن يا غير مغن مدف بالمن مد سلاميك بخير ود لمن مها عني الأزاك الكد مد سلاميك بخير ود لمن مها عني الأزاك الكد مد سلاميك بخير ود لمن مها عني الأزاك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل قصيدة حسين حسين لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بثمري ربي يا أحمد على محمد عليه قيو صلوات سمدي بارك لي اللهم في حياتي وجلوادي وتنالي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارقت إبليس وجميع المفاسد. وبسم الله الرحمن الرحيم. لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المساله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته

الذاكرين في البشر سائرين على سيادة الشيخ القديم في البهر بإذن الله الباقي القديم لمصاب

الجوار وكل الجمال سبحان من لجاد في السفينة في خدمة لشايب المدينة سبحان من يولج في النار الليل والأسرى في الإسرار كروغ لسيخ بامبا فنان درجيج دوشي جلانيو شبدن بامبا يجيج هلان أبي وجاته قبل في الدري ما قد كفانيال وداك الكدرين أنا كروك بمين يوك بروم دار لكو برومم دالي وخلمين دار فاسبر كما سبرو أولو الأسمي لنفخات بنتي بامباي برما مدالي جاري كر أمت قريشين نجل لم تشللو تنين قريشين تيخ بامباي جولينا فنال راكا نيان فبرام امغرا من جول مكا تيخ بامبا جولينا فنال راكا نيان فبرام امغرا من جول مكا كروغ لا تاليف خزيدك أشيرو كماما أطلام سرين بشيرو كروغ بامي تاليف بنا خروارو دوال برام دار وكم برمامورو ياندان يرانغانا كونيانا دابل برام دار أبغان أمنا مولي أبل خانيت بلاي أن الأربابي وبي محمدي أن الأسبابي لبام بواخ ياندان بواخ كدودو أنتر پريت بموي برام تويدو كروغ لام بامبا رامو دودو سيك mok yari wa jurum yabul ko sik saxna vandar weri digi awgam bamo xeyela dali xeydiram dali koy jalax mu jëm dakar ci alhamis ya non ya dale waru bisub kerok la jekka feñal xar bax ngir modu njaay ma be la wolu ci mta won ko asiru ne ko ya may sere damay liggey lema delu ci jeri يوم الخيام ما يرم أهل البر ما تخدم يرم أهل البر تفيق بما يدلسي دوفي فاتو دنا لفكان دار للا آياتو بسوف كراوك لنكو دوغل غاي جيري مجام دكارو بامبنا مجيري علمني رحمن في سفينة بأنني خديم في المدينة في الليلة الجمعة لنكو تابل جنيك بلندم نون ينا كولمبل ملامو داج فغبر أغرابو نتج كفوفا ديم مدس فغرابو مدال جبلو خبلا دال دي كابر نينا كروك من لسجون غير تارتر جانغ فسارو باقراك إمراني جبريلو تجنيك با في القرآن أمنا فا ياري قد ليكل نانون تلوش ليري يالكوك نانون نينا كروك جسنا فاسون مام جارا نينا كروك جسنا فاسون مام جارا مديكو نياك ديكو دولي دارا نينا كروك جسنا فرسول الله مديكو لالديس كو خام بلاهي كويدلي لا جل سرين مور پندا مو فكيوان وقتان و كروغ موك باند جول مكاناكو خلام السابا بوتو دام ستالي لخطاب نينا كروغ جبريل ميكايلو كسا كسرا في العسرائيلو نيونا نفنجر بغا ألان نصراني كي خيت الكني ماني راني للا يتغوان شيخ بامبا نا تشوايوا افوت انهم لا ردين خروا اذا

الله نفس ولكن سب ان الماء تبابولك بولك سانرما بتد ابرا بنت جينجر ورما مبولك سخنام ستد انا فاي مديكو توغل يالنا يال خيكو فاي بروم درم دكارو داليكو يوالو

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر

يا خير من كشف سرا غامضا لاجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا ليقد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن ولتعصما قلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، وبحرمة رجب وشعبان والشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته، صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البسر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب خط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين، ووفقني وكن لي آمين. أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا. نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين. نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين. أحد صل ولتسلم في أباد على رسولك سراج من عباد. لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء. لطيف صل أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام. اكتب له في آله وصحبه خير السلامين ووضح له بي. هب لرسول الله في أقلامه بشارة يا من محى ملامي. وجه لأفضل الورى محمدي منك بشارات الكريم الصمدي. ملك نبي الله في أقلامه مسرة تبقى وزد
إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذى للحيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الثمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النضاء ما ولدا تسليم باق وصلاة خلدا على الذي شكل النساء ما ولدا تسليم باق وصلاة خلدا على الذي شكل النساء ما ولدا هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو قدر يا الله يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بخير رهبي صل صلاة سيات ببشري مسلما على فعار البشر للمنتقى أوصل صلاة بالسلام كما له أوحيت أوحيت أفضل الكلام للمنتقى أوصل صلاة بالسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه لا وصل لمختار كما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم ليغفر وكل ما علي عني كفر يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يهم يا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، وأجزئ عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البسر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين إليك، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرضا إلى قبل انتهاء كلي الفضائل، وبشرا بجملة الأخيار، ونجني من ضرر الأخيار، واجعل بقية مكوزي خيرا، والتقني قبل انتهاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير كثر كل، واجعل عقائدي منورات، واجعل به كل يضاء خيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أهد صلي بالسلام على الذي لك به من القلام، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد، واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود صلي أبدا على الذي لك دعا وعبدا، سيدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل، وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحاب، يا من جعلت المنتقى لك أهاب، صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا، من صحبه والصالحين طرا، واجعل به حمري رضا وبرا. يا الله يا من قاب لي حبك ما حب حبيبك الذي الغير جماع، صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار، يا من لديه كل ما يختار، صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين،
وآله وسببه وهب لي فوزا به يحبطني من قبلي فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحني الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم والتقنا الضلال والإضلال وقل لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب وكفن العيوب وعلمني به خير الخيوب وهب لي الكتاب وكفن العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاة يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد خيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهر وباطني يا مظهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الكلام سيدنا محمد من لم فيما مدى نثيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بسيد خير ورباه وبجمال وبقاء بمباه واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرساق
كان بما تنمو به الأرساخ ما تعني ما به النفاق عن امها وجان النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلى نتاق بك اعتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي الحربي أحمد وآله وصحبه وأضهبي لخيرنه بكل درد يذهبي يا الله صل ولتسلم في أباد على الذي إليك قاد من عباد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه وليوجه الرضا والضبا إلى سواي كل سوء ينضبا يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه مختار يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأضاء مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأضاء وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم صل وسلم على محمد حتى لا تبقى سلام اللهم وارحم محمد حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا والآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يرون يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي يا أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بالسلام على نبيك المزهذي الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا
نسم وزهسه لسوى ناظرا. يا الله يا أحد سل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي صدد وقلبي علم. يا الله يا لطيف سل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. يا الله يا لطيف صل أبدا يا الله يا لطيف صل في أباد على الذي لك يقود من عباد سيدنا محمد والآل والسهب بالتسليم يا مآلي. يا باقيا أغنيتني حنهاتي بك وسنت عن أذن جهاتي سل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب والنبي والسهب في الحال وفي المآل سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يخبطني فيها كثير ماكثا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا حبا شكودا قاتنا وسل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للسلام.

ذكري وشكري للذي قد كان لي بأبيب المختار في الكونين كافاته سبحانه عند العداء وتاب نفسي العام في الاثنين

إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى طابت لي النفس هاهنا وأنت بمدحك الصلاة جدير فصل خالقي روض العدل معا بما أؤوب به للبر أنت نذير.

سفر هماني هلا ما هن مال أبصى والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن مال أبصى والسفر صلاة

0: صلاة باق كريم قاد لي كرما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سونو بوروم دا فاي واخ ني القران تيري لا بو خام ني در لي سيك ساك نيكو سي تاي تام ليپ لو خام ني دا نارا گيندي نيغا خام ني واي راغال يالا لاني واي توپ يالا لاني ميغي سي بير القران جوجو آية بي ميغي نيك سي سورة البقرة. سورة البقرة موي نياريلو سار سي القران. آية بي موي آية بي نيك سي سار وو
2: القران صفا.
1: يقود للقران قودا يريحني وكوني حبيب المنتقى بعد مظهرا. شيخ الخديم داي واخني القران گيندي نيما گيندي گو خامني موما نوبال تايتام دون گيما دون سوبيب يونت بي صلى الله عليه وسلم ميغا خامني موي المنتقى فين فسنا نييب گيس نانكو بيت بي ميغي نيك تي خاسيدا گو تود الي من الاكرم لول لوكو سيرن بي تانكي
2: قران صفا.
3: Tay ji lan na la ñaarelu alxemes bi nga xamne mo nek ci bir wëru safar wi di juroom ñetti fan yi liggey bi nak tay mu jëm ci tari alquranul karim bi wër wi terok legi li moy ñaarel yoon bi
2: quran safar.
4: Tay ji ñi ngi fi gonay di tari ñanga ci jalibatu fawaidu daray ni di bind ab kamil bo xamne tay ji lañ ko wara bind kon ba yefi tambale ba legi nonu la tay ji biñu xeye jamono ji may wax ak yeen melna ni téméri goné ak ñen fukk yu tégal dara ñi ngi tari ngir digënté magal gi ak alquran mom ni ko cheikh muhammadul muntaha waxé té kilifaam yeko jitt daan ko ni waxé muy ab julit lepp lu wër fa alquran da cey jitu wayé sëriñ bi lepp luñ koy défal day saf sap ak alquran ndax sëriñ bi mo dundé won alquran nonu inshallah taala buñu né suba la magal le 17 safar ñu dajé fé ci julli kay yu eid ba ci penku juma ji ñi ci mokal ñepp ñu jox leen seen shahada bolé ko ubbé faat menen jang mo xamne ñaari fani magal yi muy 48 heures yi magal gi fofu alquran no stop mo fay am sudul waxtu julli rek jang momu day continuer lol nak tew señ daara ci seeni keur ci seeni daara ju nek ma ngay jang dekk bi dekkup alquran la mbolo yu bare bare ñing ci seeni biir keur di wacce ay kami nga xamne suñu deme ba ag ci le 17 safar nonu bay dajale liñuy jang limu kamil bo fa deg lu bare bare lu tuuti la ci liñ jang ndax yenen entité yu bare bare yo xamne ñi ngi jang waye lañuy jang du ak ci mëne su ko saxa dajalé lool lepp nak day wone né li sëriñ bi défal boromam ci alcorane ba boromam fayé ko ko.

0: كما سفام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وآله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا. اللهم أحن الحبدة ليتم القصدة. رب يسر ولا تحسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي. جناب نيو نيب دي لن سيار بو باخ سي نيو باغا خامني مو غنا ماتالي دي السلام عليكم دي نيو نيو بو خامني نيو كو جيمنا تي مبولم دولي نيب تاي جي نك كو غيس جتاي بي كون نيغا خامني وا كورير ليغل كو تيدي نيو باخو ديفي سي جيمنا جيمنا نيك nga xamne dañuy faral di wër ci borom xam xam yi di genn lenn ci mbindum suñu di ci def ay jangat ngir wajjal ko bis ba nga xamne mom lañu wajjal defal ci mom lañu wax rabihu safar mo bis bu am solo bo xamne dañ ci jëmmal lepp luy xam xam ta kenn ci jambar yoon wi di borom xam xam di serigne hafe ñang ñu xam ko bu baaxa baax muy liggey ci xam xam diko tassare diko jangale mo bok ci ñinga xam dañu jëmmal ñaan ak suñu bi suñu bi wax na wajjal hudahban maskana ta'allumi wa mawdih al-fikrati wa at-tafahumi ko do gi tamit bok ci ñinga xam dañu jëmmal ñaan ko ndax ñom seen liggéey lool kep la moy jangat mu ñum suñu bi waye xamle ay mbindam diko jangalé waye di top mbolam di xéñtu ay jéxitam fep fo xamne suñu bi amna fa jéxit rek ñukoy top diko gëssu ba ci tayji ñu wara ñew jangat bay ju am solo yo xamne بيدو سيلة مي كتابتي فاخ السيوخ التربية وكل خير وسيوخ ترخية كون سيرين حافي بي يوي لا واكول دي بغ كولا نكي دفل اي جانغات سوكو دفع كون دنكي باي كادو جي سوكو دفع نرى نو ننشي بي جي إن شاء الله ربي.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجلان دين نيو لين زيارة دين بلو حق تلين كبال نيان سنبرم سبحانه وتعالى مبالين جدل جيتل تنيو بي كيف ينغ خمنا نيو nak ci kurelu liggeyal ku tedd ki ak mbolam ñi ci bok ñep rek ñi bok liggey bi ñep ñom lañu jital ci nuyo bi di leen ziar ñom ñep di rafetlu seen taxaway ci liggeyal ku tedd ki di ñaan suñu borom dolli leen tawfiq ak ndimbal te dolli ñu ko di nuyu mbolam bokki julit yépp ak bokki talibé yépp yi nga xamné yalla du kaddu gi bu yalla dogalam kum ag ci mom rek ñu koy nuyu bax diko ziar di am bekté ci jotaay bi nga xamné dañ ko bëgg sekk ak wa kurelu liggéeyal ku tedd ki ngir jangat aw bayit ci bayiti cheikh al khadim yu siiw yi te am solo lool ñu bëgg bokk jangatandoo ko ngir am ci ak dégg kam taw suñu kàttan bay di ni ko sëñ cheikhuna waxee mooy kitaabati faaqat shuyukh at-tarbiya wa kulla xayrin wa shuyukh at-tarqiya di bay yoo xam ne muy nekk ci qasida gu ñu tënke yassara lil akramu di qasida goo xam ne war naa mat fukki bayit ak ñaar bay di nag nekk ci qasida googee bu ko defee buñ ko bëggee jàngat ma nes na ko jàngat ci ñaari